0: سبيرك
1: لا قد جاكم رسول من أنفسكم
0: دين غيرها سبيرك جل الله
1: لا قد جاكم رسول من أنفسكم أس
0: دين جل الله ما في قلبي
1: lakọrí jákun rọ̀súlù mi àmúfòsí kún àṣìṣù alẹ́ yìí máa ní tó àríṣù alẹ́ kún bìlì mú mi nínú ọ̀rọ̀ òfò rọ̀ yìí fàyín táwọn ọlọ́fà kó lè àṣìbí ọlọ́ọ̀lá ìlà ìlà òwà alẹ́ ìtawà kálí tó fà wà rọ̀bọ̀lá àríṣù.